يا باب البالي نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي يا مراد الله نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي يا بنيتني يا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني.

شارين قالوا قالوا التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك أحد